أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

لَكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم.

الروح القدس من ربك بالحق ليهدى الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

سُتَوَانِيَ فِي الدَّارِ مَنْ هِي مُحَمَّدًا بِلَسْمِ الْوَلَى.

السماء والأرض عمدا خصما وليمالي خصما فاداني سما أفضل فادر السماء والأرض عمدا خصما وليمالي خصما هذا وهذا نسمان.

ياسر الأقد الحكيم. قد أرسلنا آيات لك لا وقد نفت لخيري سوى من خارهم لي من الخلق. خاتوا بأهل الخلا وهي جنة بأسان للباخي وأهلا بها أقيم. خراتها كنسي وجاي ويستي ونلت بها كوني لدى لا يساستي. هربت بها من موصل كان لباي وأرليت بسكر بالفهل والنقي. خرت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفق ورقيم. قال الله واجاتي بمن جانا بها وإني بها عبد خديم ما علمت وإني بالفيولات مبدو بأن البديهة لك دا دهر يردو. علمت يقينا أن سلرس قادر على كل شيء ولي الدهر مصوي. أليتك ألي بنا بسات وصل ألي صلاة الله نعم المصفون. عليك من المولى تعالى سلام باسمك يا من في الخلائق يسوع أنا بإذن الله يعني موت كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمئن. عليك سلام من أداني وسنني بكوني كخلق جملة الحرية بروي وهيت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خاد لسي دهر ينفوي وهيت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خاد لسي دهر ينفوي ولومي ويرفعني بك لا وخدها إلا يا فانت المنتقى وسميسون الليالي وهي الله جل جلاله لك دار داون مساياك ترفو يوبي يا جامد قبل لكن ما تا وكنت بما يلل الروي أبوت أن الله دا يترى لي وجه من نفع لخير سرمد لست أطوي. علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المخافة من خلاني يردوي. سلالي صفا مجير مسسس لخيري يدا من خير لغيا تسسس سجدت لدى الله دا اخذه مجاهدا وخاتيب من انل ودا كان يتلسون صور رسول الله لي خاد المنى وقد كان اني كل سوء يسسس صبرت وبلا الله اني ما دسن بكوني قديم المصطفى وهو يفسون سمعت وجهت البار في البار خادما لمن افجل الياخوت ما كان الفسون سلامي جلاء المنتقى خلف انتفى لدى البهر لا والخلص قلب يخلصون سروا فيما نواجه قبل النبي وكل بما فاخر من سار يتسور سننت اقتوائي كل ما رمت بصفا وربي لخيري ساخ ما كان يتسور
سماو النسيان والمخافة سماو من يرعى وعبيتها من وبالبس الأسوية سلام النسيان لما ين سلام من ينوار قلب من ورين يكسوية سورة سياب المنتقى ليسنني وينهى إلا الأهداء مني سوف سلام سلالي إلى جنة تباخ انت وسات وقلي وما لي سنة من مسسس يقيني الله وهو كليتي يهي بجل الله من أهجوه يدي وادساني مفادي وجستي أما إلهي أرسل ماء الخير يبوس امتدائي جملة آسان به مما نفي وهو البوس الجلف والنفي يمين نبي فيها أتايا لسكنا علي صلاة الله سلاف ولدي يسار نبي فيها خفايا لستنا عليه سلام الله كافيه سوي البخير يجوير كل قديم له به بيست ساخر بن وخد كنت سانه يسيرني كنال وسهل سرمدا ولي خاد سرا خاب عن غير المحيي يسلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باخ به فست بالتيم يسلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مخن عن الكد والخنيم يخاطبني ما خيبني بما أنه مديها نجيبا مفهما فائق رهيب يقول لسان العالي ليكن خديم من أما كان الأقدار بالله ساره يقيني للجنة باخني بني إدعوة وبالمختار كله يتيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكبله بكل أرض من آسي لمداه بصارات الباخ أبدا ملكه بربي مخجل المنج واليمن بمثيل سير ساسابل كيك الخمير مرامي واجاتي لربي توجهات بعبد وشكر وهو لي كان في شكر مرامي يكوني عبد ربي قديم من وخاتيبه بالشكر والحب ساسمي مسايا كيا كل لدى الكل خجلات ولكنها جعلت اني سهر والنسم مقامات خير لك الخيان خير ربه مخيابة فلتخر عن سورة نجمي محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام عمله لم رك الأمي محمد المعروف ما ين وما نهم وبالاسم مسوس مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتل مولك ندا مبيب ومقوس إلى الهرب والهم مليم جنان عاد جنان مالل مليم ومسوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجا ملة لنا جريم ومن جن من سنوب ومن سلم ما الله
النبي النبي كل فاسد وتتوبي أبدا خبيبا من أخم من الله رب الأرساق صلاته بتسليمه للمصطفى المخي لليمين من الله رب الأرساق صلاته بتسليمه للمصطفى المخي لليمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل حرف من حروف آسي الخصائد المخرجة من متك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك في سنك وعمرك مدادي وكلامي لمن ساسى اليما كما ساسى الشيطان والجهل والخمار

0: يكبفهم
1: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب شفائي في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، حمدا لمنجلي لنا وداهي ومنشري سواء والدواهي، حمدا لمنجلي لنا وداهي

وانفري سواي والدواهي من حمر العباد بدواهي ليدفعوا بي عن البلاهي ثم على عمر زما زاد مررهم يبرى بلا بر وفاس بالخرل محمد طبيبنا الحكيمي أزكى سلام ربنا العليم والآلي وسبيش بالهدي ما تجعلوا للغامر سباهي هذا وين اليوم ذو أوجاهي ممتقيا أو نمضي بدائي هذا وإن اليوم ذو أوجائي مبتقيا أو المجيب داهي واستكي إليهما من الضرر حد ما ثانية أراني مدرر يا ربنا يا ربنا يا ربنا

اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي إيماننا وتجاوز عنا وأنزلنا يا ربنا خيرا يوم مكان ما نخاف من شر نخم وأبلنا الأداب والمزايا وكفنا الأفات والرثايا وإذا على تهدي وكفنا الكسل في الأوغادي برو يا لطيف يا مبي يا من له أمر ولا يتفي يا بر يا لطيف يا مبي يا من له أمر ولا يتفي يا بر يا لطيف يا مبي يا من له أمر ولا يتفي أنت التباك ما كان داعي ولا تآمن بالابتلاه وأنت للنبأ ما كان ضري وأنت للخير ما كان سري وأنت للإلم ما كان الجلي وأنت للجود ما كان البغلي وأنت للخنا ما كان الباغي وأنت للسعود ما كان الكوفي وذي جميع المسلمين آجلا ثم خئم قوى وزنا آجلا والنجيم وافئم والتف بهم ولا تواقشهم بقدر شنبهم فإنهم وإن أسوك يا أحد لقفلة لم يسركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلاء قلب يزروا قلوبهم لا تتمر أبدا إلا سواك من هنا إلى خدا لكنما تدع زوز الجواري أفضى أمود أغبأ الخباهي فلا تواقشهم بما لا ينقصك ولهم أبي لسي لا ينفهك يضلع يا مخلب القلوب خلب قلوب عيوبي يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عيوبا واغرنا بيوب كل مجرمي ونجنا من ذر كل مجرمي واجعل جميع المسلمين ترا لنا خيلنا فنوى ترا واجعل جميع المؤمنين برودا والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين برغا والمسلمات بزياد تغا واجعل جميع العلماء آمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائدين واجعل جميع سائدين ناهين واجعل جميع ناهين زادقين واجعل جميع زادقين فائزين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعله فينا أبدا وخيرا وكفوا من أذى وضيرا وأخرنا بهم لوجهك وأخرهم بنا فلنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم ازدراد نسبي واجعل لنا أنا وأنا آذى سخيفة تفضلا فنوسا وأبلنا مكارم الأخلاق ما الذهاب بلا زخاخ واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهين لصغير واجعل قلوبنا ألا تواددي بلا تناصع ولا تعاذري ولا تقاسم
ولا تدابر ولا تباخر ولا تناهر حتى نسير مسلمين القادين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا واغفنا بالعافية تكون في الدارين خير آفيا واهمي وكفنا عن مدما ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا أسن الختام عند الممار وغدا يوم القيام بجاه خير من سبا الأمراض وهو أبا المرغوب والأخراد محمد تبيدنا الأمم المبري إلى أولاد والأشام محمد تبيبنا الإمام المبري إلى أولاد والأشام محمد طبيبنا الأمامي المبري الأمراض والأسامي وسليا عليه ثم سلما وآله ما ذهب الكرما ما أولها المذكور بدعائه وفي المريض بالصفاي وللناس من أيلا ساده لاء شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داه فلا تفارق من لم سفاه ودم عليه في المذائم وذبا واغلسا تنازبا وفلا باسم ربنا وجائه مصطفى صلى عليه ربنا كما سبا الحمد لله الكريم ذي المنن على ثقاء الفرود وسرن سكرت لأنه خطا غني لوطن به نفى ما أخني وخادني إليه بتأدي من بعد ما ذهب بتخالي وجرني فيه إلى الهدوم والفوز بالعمل بالمهلوم ثم سرات بسلام تبها على الذي قد أن أتبع على الذي من بمرادي اغتدى في سر والجري يكون المقتدى والذي أجر للمدينة بأمر ربي بلا ندينا هو الذي أجر للمدينة بأمر ربي بدا ندينا وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وآله وسبي النجوم الخير نبوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائن وأنصرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا مهين إن آية منك إلي لتين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت أنك مفولا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قصرت لما لم أجد رواك ثم إليك لا إله سواك قد جئت لما لم أجد ثرواك فجئتني يوم بخير منني وقتني إلى اقتباه سنني من بعد ما كرمت داء ناسي يدخلني بذرك الخناسي
وقيلة الأبناء والإذراء أزاد في تعلم والإغراء ولتعلم وفي تعليم وفي استقال بهدى المهدوم فقلت ذا صبر وذا توسلي بالمصطفى سفيه عين رسلي وببني وبناتهما ليدفعوا في اثره عن اجمع يا بر يا غفور يا اليم اني خمر تاهب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل اني كسول ناهم اقول يا مالك يا خالق الاناني امت اوايا قلل منامي يا خالق يا كامل عبادي لك سكيت كثرة الآباد وأنت سوء الجلال والإكرامي فناجني وأولني مرامي منك حروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الرجونا وعموديك بنهج المصطفى سنته البداء يا من سبا يا قابل سنبي يا قريب إني أبين أهنا قريب لحب ساك ولإخواني جميع سادة دارنا خان يا سمي أبلي بها سادة الإجابة بالمصطفى والآل وسهابا أبلي خير القسم في المخازم ولسفيدني بجاه الخاسم ولزفا الليل والبيما برمة المحبوب إبراهيم وليسرق خير على للطيب وقد جيران بحق طيب وسفني في باتن وظائري ورم بي الخلق بحق ظاهري ورقني ترقية قبية ببنتي رقية ربية وقعزاي أغربا واجنابا ومسلما وكافرا بزينابا وأمني بالخير والسلامة بأم كرسوم إلى القيامة وليجدر بالأذن الخاتمة أنا وفي قد بجاه الفاتمة سل على أبهم والحالي وسبي ولتجب سؤالي وكن عنيتي واحمني من الضرر وناجني من قعر وقرر وناجني ردوى لا داري ونوى في قد من الأقدار وناجني والمسلمين من بلاء واتق جثماني في قبر البلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن ابلي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار ابلي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اقدر واجعل حجابا بيننا وبين كل اثر وتكفى ان لينا يلا يا نذير يا جليل اني اخر ذليل فلتغنني بك وابلي العرب بمن هلا جمله حجم وحرب سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي إليك في نيل سلا وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل حملي ولي أب خير منا وحملي يا من حلا عن المكان والحرل إني ساكر أناوبي مرل فكن حنيفي وادفني من السقم أتحكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مجل يا ما
أنت مجري غنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمنين يا ذا الجلال من كل سوء وساد وغلال يا من على عن زوجة وأن غدا أني وأرجمي يا هيس البلد واجعل إلي مسكني توبى أبد واجعل إلي مسكني توبى أبد من لرمها بجاه خير ما بد وسليا علي عبد الله سلاد وآله وسبيس بسلاد وكل من قدمني أوزارا فناجي واغفر له أوزارا وكل من أعبني أمالا إلي فرد قودا أو مالا وكل من زد ملي أعلاما فابلغوا تبت وزلاما وكل من خاس أسنه بيا فليقلب قلبه بيا اكفني العالمين وتكفيم خاس يا ربي أمين واجعل بنا هي بنا آفية يجورني إلى خيور صافية واجعل بنا هي وأمر بسنة وهلمي واجعل بنا هي بنا آلد دا وتكفي كل سهت دا وتكفني دهر سيداني ويزبي البغن أوداني وتكفي أن كل شخص لم يرد وجهك فزو سري أن يسيرد وتسربا جملة ما يسيد عن يدي وحن دار سريعا أي سؤال وتدخل مثل في يدي وفي دار وصافدا بالآد وفي وعلني ولمن ينني وتكفني جملة ما ينني ومسكني سلم من الفجاري ومن الغلال بما هنجاري وعمل جاري سلم من الفجاري وقل على أبي بما هنجاري ومن كان يزل من الفجاري ومن الهلال بما هنجاري وجعله ربي مننا مهجلا جالبة لمننا مهجلا.

0: يا أيو يا قيوم كن لي يا مجيب أنت المجيب والكريم والغريب إليك وحدك فرت من ثبات فكن مساك قاعد إلى هداك وليكن ربا وليكن ربا وليا ونشير ولجميع المسلمين يا بثير وكسرا خير تاس البلد ورزق وتغذي كدير وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دحبا يا أكيم ونجنا من سر هذا الزمن وسر غيره وكل فتن وتقنا سر نصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال والسوداني في الشرق والمغرب والبدان والجن والدجال والسوداني في الشرق والمغرب والبدان وسر مات في الأرض ترى والسماء من جائر اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عمل جميع أنا بلذك جميل وكلنا خذ لنجاة وفلا ووفقنا لثواب وسلا وتخرنا بفهل ما أحببت وتفنا عن فعل ما أبقلت ولا تكن مبتليا من دهر بما ليس يطيق يا سمك وأبلنا تيسيرا والفلاء في كلتي دارين والنجاة بجاه سليم وجاه من ولن في برنا بذل ولم نجن محمد محمد محمد عبد لخلق لائي بلا تردد ولا تبائي علي صلي أبدا غير صلاة بها نرى في خلق يا رواسيقان وهب لنا أقصى الذي أتانا وترك ما أنوي لينانا أتى يكون كلنا في الأركان مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاي من دواء ولتكفينا كذبا ولاوى وتبنا الهوى وما لا يني وبك دابا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المهملة أوساه من ذنوب عاد محولا يا أبر رحمتك عندنا من حمل نكتب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بدون الأدب وبالتجر وكثر اللعب فإننا وإن تجارنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة البذول في دائر وباد وبالغول وكن ميزنا من الوباه وكل نازل من السماء وكل ما يدر في الأرض وما بينهما يكون يا رب سماء واشف قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاء نادي وسليا أسكى صلاة دافئة أنا وباها من جراد مانها عليه والهاري بأفضل سلام وصحبي ومسكني أديا سلام وسكن نفسي وسدني حلما يكشف في داريني أني حما وطيرا خلبا وسني أيا بداد وداد يا ربيا وجل يميني وجل يميني وجل يميني كذاب بذاقا ميونة في زدة وفرقا يا الله يا واب يا لا رفيق بيسلك اليمن فأطرق برمة المصطفى المخربي والخالي وثبي وثار رجبي جلي بالتقديم وتضييقي برمة المخدم شديقي وليجد بالعق وتوفيقي برمة المابق الفاروقي وليفزع تداريني بحق أثمان أقنوريني ثم برمة إمام علي أبلي في دارين شتن يحتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تقبلنا اسمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبلنا اسمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبلنا اسمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى صاحب جمع وحرمة البنين والبنات حرمة أليمة زوجاتي حرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء حرمة الملائكة القر الكرام حرمة الكعبة بيتك الأرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يسره من مالك فوق سماء وجاه كل شهود من ساده أو مرشد أو عابد أو نادي وجاه كل من إليك ينسبه أبلي جميعا أطلبه وتكفني جملة ما أعوز من سريا بك يا مهيد فتجمع بيني أنا وبينما يسوقني إليك أيس ألما وكل ما عنك يا أخي يا بدي فلتفرقا بيني وبين أذري أنا لسي أسلمت وجهي أنا إليك حاسما على أن أحسن أنا لسي لست أمين أبدا إلا سواك من هنا إلى غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت أبي فلا أمين يا برد ربي الوهاب وفي بطؤتك لا أرتاب يا برد أنت ربي العزيب وأنت أبي فلا أخيب يا أدل أنت ربي المدافع وأنت أبي فلا أدافع يا حي أنت الجلال الواجه وأنت أبي فلا أنازع يا ربي يا ربي أنت سلم آل واحد وأنت أبي فلا أكابد يا فرد أنت سلطاي المجد وأنت أبي فلا أهاجر مولاي أنت سلعدا يا نبي وأنت أبي فلا أخادر أنت لسي تلمه بك أداك وأنت أبي فلا أبقي جواك فهم إمايا ليكن عشنا حسين عن كل شيء نبي وصفر كل هين وتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مسى إلي بالقدم وسر من يركب ذات لاهي وسر ما يرير ذا جناي وسر من يلد بالكلام وسر ذي دين وذي قيام وسر من يربيد بالوقود وسر زائر وذي جود بك قدر يا إله الغزدا وهية وغرفا وسودا واخدا ونافذا وسارقا وآهنا وسائرا وتارقا والإنس والجن مهن أني وأن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بهرزي هلفي لفس لا حول ولا قوة إلا بالله سلهلا ونجني من شر شاكر البلد وسر كل والد ما ولد وتكفني شر فمن وأيني وكل من غزدني بالأين وتكفني شر فمن وأيني وكل من غزدني بالأين وتكفني شر فمن وأيني وكل من غزدني بالأين وناجني من سلم كل ظالم وسر كل جاهل وآلم وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فاجر وكل خائر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاري وناجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما أتيت الهجران مريض وذر الخرب وذر نائي والحر والبر وسر الماء أما تعالى يا مجيد من ذر جن مع زيجان مريض وذر القرب وذر ناهي والهر والبر وسر الماء وسود النية وإدني أبد وطير الخلب وسير الجسد وعبلي الخيام في ليالي وذوم في نار بالإجمال وقلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي اللبيب تأرى بليا فتنبين الله يرى لمثليا ولي أبقى زاغدا ونورا وذي ذراتي ذرا المرورا وعبلي سجرا بزور كليين وحدني من جملة المخربين ولا جاد اليمالك داليدي وعذب النية وكن خليلي ولا تزل يا مالك دليلي وعذب النية وكن خليلي وعلمن من لدنك علما أتى أسيرا رازقا قداما وكن مهنيا على ما يسله وتكفني جملة ما يقبه والترني دقائق الأدراج من علمك نافي والأنواري وأملي اليقين والإرفان والذوق والقران والرلوان والاستقامات على العبادة والكتف واليان وسارة وأصلها أمة خير مرسلي وفرجهم جميعا يا هلي وارهم وبارك ثم في كلهم ونجهم واتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من احسن الحباد عندك حسن ونصيبا في تماد واجعل جميع اركاتي لك وسكناتي تعاطا بفضلك واجعل اياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وهلا واجعل مماتي راتا لي من نسب ومن جوان ومن خرام ووسب وعملي جل كل مقبولا حتى اكون مغددا مقبولا ومسكني جل مسكن مباركا وزيدني ذلكا ونازلا ادعوك انت جل ودار دخا وللعلم ودين ودار للدقاء وجنة لذلك مريدي وجنة أنادق مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنادق مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنادق مريدي ومدفعا لكل هذه المسلمين ومدفعا عن كل هذه المجرمين وعجة لمن بضعف ارتدى وعجة على مخالف خدا ومطلبا لتاد رهيمي ومهربا من تاد رجيمي ومسلكا لذبل تبائي ومتركا لذبل ابتدائي ومسكن لسلب كل خيري ومسكنا لدب كل زيري وسببا لفتح خير الخيب وسببا لدب لير الأيب وعطه إجهل أرض رزق وأمن ورحمة وسعة كل أمن يا دافع الأشواه والأقداري بالمزدوى وكل ذو أنداري واغفر لمن بنى بناء عرفي واغفر لمن أمر به جميع ولجميع من أنوى لا بناء الذي بفضلك أتلى واغفر لكل من بآخذ قناة وللذي لا لخير ركنا ولتجعل انها سعادة لله نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجهل اطياب الالالي في النصر والهجر لا تواري وليجد في بعلم ينفه ورفعة سر بقلب يخسه ولي أب في دواء يشمه مع الخناحة بنفس تشبه وزوجة سالية تعين ألا تخاول بر يا معين وزوجة سالية تعين ألا تخاول بر يا معين واشبلا كان فصلك أبد عليما جملة تحليا سمد والرب سرادة خديك فيك ألا داري ما في أمن جميع المسجلة
1: University Sheikh Ahmed Bamba
0: خيبك وهجمنا عن البطون وانزرار الخلق والرسايا والجن والسيطان والبرايا وعمل بالدقاء ونوري والسود والبراي بدوري ومسكني جل مسكن القبراني والرصد والإلوان والإلوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومن جن من بدا وجل دحبا مسكن تبائي لذنة لا مسكن فدائي وجل يا ربي وجل يا ربي أهب مسكني في أرضنا لك وللمعيسني والتحمي داري والبسق والبادل في دوري وانفي الوباء والبرايا كلها أنها وطيب سربها وكلا حريماً حريماً آمينا وكن بفي قبلاً دامينا واجب لا خير من الجهاد أستطيع فيها عن الأبادي وني عن السيطان يا جليل ومزكني وكل ما أهول وني عن السيطان يا جليل ومزكني وكل ما أهول يا الله يا أفيج يا أصل الأمر يا فايق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديئة هبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديئة هبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديحة هبت وكذا يا ما أغرى يا ففي ما عن الغبرة يا وذب أصاب النار عن جملة من بياتها لقى من أمنا إذن وجملة إخوان من آخر بي في الدين أو في دين والأجر بي فليكن إثنا ودحبا يا سمت تولني ولا تحلني لأهد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلم النصر مرا على محمد وسيلة لك ولي أبونا الختام عندك وتذيبي سلام لذهابا أنا لي وابلي الإجابة وليجد بكل ما طلبت بذل القصيدة كما تمس سبحان ربك رب العزة عما يفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما يا ربنا يا باسط الأرزاق يا بادر المعاد والتباغي فابزر لنا بذائد الأرزاقي يا زال الأوال والأخلاق واتنا كرائم الأوالي تدوم بالأيام والليالي واتنا مخالد الخيرات في جملة الأوقات والزهادي وابتلنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي في تأمي وفي سراب أمد الأيام واللعم والتنبول والإدام من القواذي ومن الأوامي واللحم والتنبول والإدام من القواذي ومن الأوامي وفي لباس من خميس وعذر ومن قلانز تقي من المضر واثبت علينا سبدر كاميم فلا نرى مدية بين الأنيو ومسخبي لنا من الأدراري.

عاد الأمور ولا الفارغ ولا جنا من الوباء العادي من الملوك ومن البغادي ولا جنا من فتنة الملوك ومن تزيه زنة المبوك فأنت جارنا ونعم جار يا غيوم يا جبار فأنت جارنا وأنت جارنا ونعم الجار يا غيوم يا جبار فأنت جارنا ونعم الجار يا غيوم يا جبار وذل بليل وذي نار على نبي المصطفى المختار وعلي وذبي لباري ما كبر ليل ولا نار قلبي قطفا وجسمي سهيها ولن أسال شافيا مسعها قلبي وجسمي قد تفرق الحسن كمال لي للحرش ما من انتصر فارقني يوم القميص دائبا وجاءني من الخبير غيبا فارقت ما فارقت بالخميس لوجه من أغنى عن الخمير فارقت ما فارقت بالخميس لوجه من أغنى عن الخمير قلبي قد صفى وجسمي سواها ولن أزال الزافير وجسمه سعيا واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما حجاب داريني في تعوس عن النارين وهو مرتب على أروف كلما أوخد نارا للحرب أطفى الله كل المحمد لمن يشمنا مسليا على لسي يومنا له جميع الخلق والأمر بلا تناسع ولا خلاف مسجلا له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما سمم منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إلا يكون بالمصطفى أوابي مدافع عني وأنسابي أقبل علينا يا أبيت أبدا كان فترك وساسي ردا وفق جميعنا لما تهيب وفوا في الوباء والبلايا كلها أنها وطيب صربها وكلا وسب وعملي جل كل مقبولا أتى أكون مغددا مقبولا ومسكني جل مسكن مباركا وزيدني ذلك ونازل أدوك أنت جل ودار دوخا والحلم ودين ودار للدغا وجنة لذلك مريدي وجنة أنا ذلك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنا ذلك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنا ذلك مريدي ومنفعا لكل هذه المسلمين ومدفعا عن كل هذه المجرمين وعجة لمن بضعف ارتدى وعجة على مخالف خدا ومطلبا لتاد رهيمي ومهربا من تاد رجيمي ومسلكا لذبل تبائي ومتركا لذبل ابتدائي ومسكن لسلب كل خيري ومسكنا لدب كل زيري وسببا لفد خير الخيب وسببا لدب لير الأيب وعطه إجهل أرض رزق وأمن ورحمة وسعة كل أمن يا دافع الأشواه والأقدار بالمزدبار وكل ذو أنداري
واغفر لمن بنى بناء عربي واغفر لمن أمر به جميع ولجميع من أنوالا بناء الذي بفضلك أجلا واغفر لكل من بآخذكنا وللجلال خير ركنا والتج على انها سعاد الامتلاه نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجهل اجياب الالال في المسر وليجري لا تواني وليجد في بلم ينفه ورفحة سر بقلب يخزه وليأب في دواء يسمه مع الخناحة بنفس تشبه وزوجة صالحة تعين على تقى والبر يا معين وزوجة صالحة تعين على تقى والبر يا معين واشبلا كان فسرك أبد عليهم جملة تحليا سمد والرب سرادة خديك فيك على دايما ما في أمن جميع المسجلة والتركليل جميع بمغموني خيبك وهجمنا عن الفتون وانزرار الخلق والرسايا والجن والسيطان والبرايا وعمنا بالتقى ونوري والسود والبراي بدوري ومسكني جل مسكن القبراني والرصد والإلوان والإلوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومن جن من بدا وجل ودحف كرتبائي لسنة لا مسكن فدائي وجل يا ربي وجل يا ربي أهب مسكني في أرضنا لك وللمعيسني والتحمداري عن فجاري والبسق والبادل في دوري وانفي الوباء والبلايا كلها أنها وطيب سربها وكلا وجل هريمنا حريما آمينا وكن بفي قبلا دامينا واجب لا خير من الجهاد التتوق فيها عن الأبادي وني عن الشيطان يا جليل ومزكني وكل ما أهول وني عن الشيطان يا جليل ومزكني وكل ما أهول يا الله يا أفيج يا أصل الأمر يا فايق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديئة هبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديئة هبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديحة هبت وكساد يا يما أغرى يا فبيما عن الغفرة يا وزبا ساب النار عن جملة من بياتها لقى من أمنا إذن وجملة الإخوان من آخر بي في الدين أو في دين والأجر بي فليكن إثنا ودحبا يا سمت تولني ولا تحل أهد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع أبدا وسلم النصر مرا على محمد وسيلة لك ولي أبونا الختام عندك وتذيبي سلام لذهابا أنا لي وابلي الإجابة وليجد بكل ما تلت بث القزيدة كما تمس سبحان ربك رب العزة عما يفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلي وسلم وسلم تعليما يا ربنا يا باسط الأرزاق يا بادر المعاد والتباغي فابزر لنا بذائد الأرزاقي في أحسن الأوال والأخلاق واتنا كرام

وحذر ومن قلان تلتقي من المضر واثبت علينا حساب رقاميم فلا نرى مدية بين الريم وفسق بلنا من الأدرار بذات الأنور والأسرار وناجنا من الوباء الملوك ومن البغاد وناجنا من فتنة الملوك ومن تزيه زينة الملوك فأنت جارنا ونعم جار يا غيوم يا جبار فأنت جارنا وأنت جارنا ونعم الجار يا حي يا قيوم يا جبار فأنت جارنا ونعم الجار يا قيوم يا جبار وذل بليل وفي نار على نبي المصطفى المختار وعلي وذبي لباري ما كبر ليل ولا نار قلبي قطفا وجسمي صحيحا والأسال شافيا مصحيحا قلبي وجسمي قد تفرق الحسن كما للي للحرس ما من انتصر فارقني يوم القميص ريبا وجاءني من الخبير غيبا فرقت ما فرقت بالقميص فرقت ما فرقت بالخميص لوجه من أغنى عن الخمير فارقت ما فارقت بالخمير لوجه من أغنى عن الخمير قلبي قد صفى وجسمي شوها والغزال الزافي وجسمه صحيا وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما حجاب دارين في تعوس عن النارين وهو مرتب على أروف كلما أوخد نارا للحرب أطفى الله كل المحمدي لمن يشمنا مسليا على لسي يومنا له جميع الخلق والأمر بلا تناسع ولا عقل في المسجل له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه وما سمم منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إلا يكون بالمصطفى أوابي مدافع عني وأنسابي أقبل علينا يا أبيت أبدا كان فترك وساسي ردا وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب واغفر جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قلنا إلى الإشمة والنجاة عن كل مكر وبلاهيات دمر جميع من أراد ضرنا قبل وصولهم إلينا وغنى وكلنا بصبر وأجري أنت وأنت قوسنا من ضرري أنت الذي أوليتنا ما يرغب فضلا فكفنا به ما يرهب نجي فضلك عبادك اطياب وتبين وكفهم كلما خاف اسلم قلوب المشركين كلهم لقينا ونجينا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لانك المانع والكريم اليك لا اله سواك نرهب وفي اداك لسواك نرهب لسنا ولسنا وأسنا منك من نار لهم ونار أبن فقنا كل نسم لسنا باسمك حسيني ويا وكيل فكن لنا عند خفيف وسخي.

قلنا عن سراري وزراري فاشي داري وتلك داري رأيت رحمتك يا رحيم فحقق رجاه يا كريم بحي ما أمت في السلام تفلن بسيد الأنام أرفعت نار كيد من مولاه يا سبي لا إله إلا الله طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار قيب حمتي وعلي واسمن خدمتي أنت الملاسي أبدا وجنتي عن كل سوء من أساء وفنتي أبلي مواهب تقيم أسدي فترأتي بالمصطفى محمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت إله الوعيد الخفار المانئ الأسيس والجبار أنت إله الوعيد الخفار المانئ الأسيس والجبار أنت إله الوعيد الخفار المانئ الأسيس والجبار لك علايق ما والحمر ومنك ياتي المنى والنصر لئن لنا قلوب مريد ومرير وساقرا لكل باخ وأسور هو والي البدور وسبيسا وسلم في دور سبحان ربك ربي تتمايفون وسلام وسلم لا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا الله يا من لا إله أخيره يا من أتاني دون سر خيره يا الله يا من لا إله أخيره يا من أتاني دون سر خيره صلي وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واذكر المقدمات ربيا هو الذي سميته بالبدي يا من قبلت بسماك بدي يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون غير خيره سلي وسلي وتبارك أبدا على الذي تقدمه منك بدا وهو الذي سميت بالبائي ولا لوسائل بالانتهاء وكن معيزني بحق الأثبرة وانصر علينا بركات البسملة وزلي يا رحمن وتسلمي على نبي عبي بكل مسلمي هو لا لسماته مدير ولا لوسب ومن يدير وانصر على بركات الفاتحة وجل خلام خير باب فاتحة وزلي يا رحيم وتسلم على الذي به كذبت سلما وهو الذي سميت بديائي والعلى وسامي سبيلاياي وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لي خير بقرة وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لي خير سخرا وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لي خير سخرا وخيرها من كل باب النار والقشي والقطران وسناري وسل يا ملك وتسلمي على الذي بصرته بقلمي وهو الذي سميته بالمجي والآل والأسلام واذكر الله جعي وانصر علي بركات آلي إمرأنا في الآل وفي المال بخير آفة وخير كدري يا ذا القضاء والورع والخدر وسل يا قدوس بتسليمي على نبي مدينة الهلوم وهو الذي سميت بصفائي ولا لوسوس بالوفائي وليا بسورة النساء كونك لي في الشفع والمساهي وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وإزمة من الأسى والتسكري حسن شام والتنوير فكري وسليا سلام والتسلمي على الذي بي فقد تولمي هو المسمى سايبر الداي ولا لوسب المسئل داي وانصر لبركات المائدة وجل آيات أذكر فائدة وسليا مؤمن بالتسليم على نبي لا يشي تهليم وهو المسمى صاحب لوائي.

ولا لوسبي على سواه ولي أب زوجي لنهامي كون قريب الجود ولنامي وصل بسلم يا مهيمن على الذي بددها يهيمن وهو سيم الأنبياء أيرير جميل وهم مع قرنوس وآل وسبي والمؤمنين والمؤمنات يا أبيب المسحنين وليقلق من الأزرابي وليقلق مننا الأزرابي وخيرهم بسورة الهرابي واكتب لأفضل الورى المختاري مني منن تدوم في الكتاري وسل يا سيث وتسلما على الذي فاق الكرام على هو قتيب الأنبياء والهالي وسب في الآل وفي المهالي ولي أب ثورتي لنفالي فر مبسرا بلا أفال وسل يا جبار بسلامي على الذي فره أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآل وسبيه وتابعين وزر البركات توبة بلا سن ولا إدا أو هبا يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخل يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخل يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الغلي خاتم كل الأنبياء درا والهالي وسج وخل البر ولي أبي أقي ناس المرام وليكن بلا غصن ولا انثرام وسلي يا خالق وتسلمي على حبيبك الخليل الحلمي ونبي الأنبياء المغري والآلي والذهب يا من يغري بلا تهالك ولا إجالة يا من بموسن قنمها المجالة ولي أبها قيود كلما منك أريد للجنان سلما وسلي باري وتسلما على الذي علمته فألما وهو المليء وهو المبره من الغيوب وهو المجر ولي وسبي ولي أب باقي وجه المنى بلا رهب سلي وسلمنا يا مسويل على الذي به على الناس وروا منك هو النور الذي لا يدفأ ولا علي وسبي والسد من يدفئ ولي أبي سورة رهد الأمن من أهد مساقات سمن وصلي قفار وتسلم على الذي بصر من تعلم المصطفى والمجتبى المهلا والآلي والسابع من الله المصطفى والمجتبى المهلا والحالي والسابع من الله المصطفى والمجتبى المهلا والعلي والغرب يا من الله وأبلي تعليما وتبيما واليمن في كل بإبراهيم وسلي أخار وتسلمي على الذي يجود جاء بخلمي المرتضى أزكى المساك الأدقى يا من بجهي فتقترقى وفد بيسر وكسر حجري في الهادي والهادي بحق الحجري وسليا واب وتسلما على الذي ساق لخير ألما بك جساها منك يا كريم ومن هو السكر به أروم الأروة الوسقى سكي الأحلى يا من أداه آديا وحلا ولا لوسابي باق هلي يا عاصما من جالبات الملي وحب بسنسمي يا رب البصر لسيد البصر أفضل البصر واتحل مفتاح الخيور والمرام وخير حجر وردا بالانسرام وسليا رزاق وتسلما على الذي به أخوذ الألماء إلى صراط المتقيم خودا يسود كل في نهور سودا وهو الحبيب حيب الحبيب
سيدنا الانقاء والنسيب والآل والسابي وبالإسراء أبلي كوني بذر كل رأي بلا إجالة ولا تسلسل ولا تقرب وجود بالنسل أبلي كون قائدا إلى خير الجنان سأمان وإلى واكتب لي الهجور وسبا في كل شيء وقبن سبا وسلي فتا وتسلما على لشيك بيدني من سلما قبل بجاهي وقتل الأمان ولسواية تيد قسما وهو المنيب والخريب والرقيب هو المجيب والمشاب والنغيب والي وسابي وكندي بزر الكفي والنبر كلي ودلي بدلي يا فتاة على الذي سمعت المبدا وذلي يا فتى وذلي بذلي يا فتى على الذي سمعت المبدا المستجيب ندب وهو صاحب وعلي القر كمن يسايب وانصر على بركات المريم واجعل فيود مرجلات ديما وسلي عليم بتسليمي على الذي بيت بتعليمي وهو أبو طيب وطبيب يا باقيا ينوله لبيب والي وسهبي وسكرة بأقتها لي أبو سكرة وأبلي كل من تحلق بيا وأبلي كل من تحلق بيا سهادة دائمة يا ربي ولي أب مغفرة لم يصبح لمثلها وليكن بها بقي واغفر لي والدي واغفر لي شمي من بالتحالق بفضل يا سمي وارضهني صاحب الكرام سمعا ناس مهاسا نفم ربي عيسا واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم منا لسبر مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة وعبلهم من كردا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة وعبلهم ولهم أرسل مسيدة حسنة وسليا قبل وتسلمي وسليا قبل وتسلمي على نبي والرسول سلمي أي سائب الخريب راكب النجيب يا من دي يقود لي خير عجيب والي وزبي يا ربي يا وانصر علي بركات الأنبياء وسرمدا سلي علي بسلام في كل من وفاق بلا مراب وجل بجاه إلى سيمسى نتام لك أحب من عبادات نظام وسريا بادت وتسلمي على نبي رب العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن حد به لبس نجب هو المعصب والمنتخب والغالي والسب ومن ينتخب ولي أب بالحج دون سلسلة منك المنابقين عين منسلة وسليا خابر وتسلم على الذي به جل وتسلم أي كاسب القرب الرافع رطب يا من به كون قديمه كتب وآله والسعب والمؤمنين وانصر على بركات المؤمنين وسليا الرافع وتسلم على الذي به مع تعلمي بقر إثبات له في أبدي كما مهوت جالبات الوبدي عيشة العرب سابق الحرب وعفصي العرب أنفس الحرب ولا لوسبياق نوري يا مائي الإنكار والتثنيري وسليا مهيث بتظليم على لسي زبابي تليمي وهو نجمك المنير الساقب وهو المعقب والنفيذ الهاقب ولا لوسبيس بالإيقاني وليكن برمات الفرخاني وسليا مسيل